بو كما سم كما سو كي تشوين بي كما ها سرانت ابخ كي بنيان هيلات كل كانا كهيسا نيا وب اقين تشوين اكسولات اني لاكتا نو كاتو كرخ مو كما تا هيسا بو قسرا كي ان كمر كانا كاتسم يتبنا كوتيو كاتو كان بيشتي كان جس كانا كي نانو كم ابل قليان تاب خياني كم سابخ كي تشورو نكو الدركس بار لا بخيخام او تو تشوتو سالو كما انت تا كيسا هالو كانا كو كما خما ليغاليزاسيون خانو كخام autos indocumentados como aquí para una caja se aprueba esta legalización no proyectos hay una casa utjara que llaman una casa utjara que hay un campría que para casa aprueba usa token ha o aquí se espawa mapita o caja utjanya pasta un equipo un acta de pisa para el ministro de a caja será quien ya ni de obras que puedo ser aquí un equipo ya o aquí se espawa super naira cat un equipo naira cat hay un cam será aquí pero cam se apresa hilat kuya kana ki akhe pasector supena ka se preu hanu akis kas patis asina o kata ipin ka priwa kamara automotor boliviana haluk sangrina ka josuru kama tar suya bkhara ki utkhani tech nacionalización.